مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو اسكابادا. راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال

راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.